فيهاش مكان غير ودنا على اصبع اصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الاطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الادوار.

عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل ما يوتر الموضوع